0: Welcome, my cheese is very, very nice. Welcome. شكراً صحة صحة ويلكم دي بالستاي وان وان خمش فايف شيك
1: اللي طالكك عمي
2: إيطالي
1: إيطالي good very good.

اكتر ناس قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشت الدنيا يا حمل شمسي وانا فيها مش صحي.